0: لدو
1: الغد لك ما خيت
0: كوفلا
1: تحب انا صاحوم
0: اي امي
1: وزو في الان ميكي كتير يعني لغمة مالدت في جان
0: كما هاي كبانو يا جمي
1: بلا غم هو ماني
0: اي امي
1: كيكو باو كينا ما تسيدي سو
0: جلا بلي امي
1: اما انزو انا ويكي سي كوبوشياني هولي اللي بيتابو ويكي سي كتحبي لتين هولي اللي مخمولا morena ke o tshepile wena le fika la ka mehla go wena ke iketlile kgotso thabo fela ba mantse yena ke tshedisa bohle bana bo bona ba sieng ke banka bona lefatsheng lena gore ba itshetlege pele ya Jehova ba ke ena leqhobosi yana ya bophelo bo rona bohle ba kulang le bohle ba kulelwang a nne ba itshetlele kgobosiane ena ya bophelo ba rona e le Modimo gobane o tla ba etsetsa tsotlhe o tla ba thusa